0: too many for stealing, too many for fucking, don't disrespectful, simulate, up in my own ready simple, so walk on head up without without, I'm will, it keeps on turning a stand.
1: طريق ما ستجد صعب مسارين لم سدد ما كفرت شيء من عناي كدا ألف ألف صرف خطر طلعنا من الصروات فلي عزهم من أدنى شاز ما سوي أقول كردي فر الناس يبينوا فرتي اللي بيخليني أحس أني ما مرتب كل تالي كسر هذا مصر أنا معطوط البير نين ما ردتوا مترون لنا الذي ماكو أشي فرقنا مخلنا نستمر وأبدا ما نغير وضعية تعبانة تخلقهم وراء إجراء القاضي تعجب قراري استغرب يريني أغير أصلي أصبر محكمة تخيلي كود تطور بدون يصير ما تقول الذي ما تشوف فرجي على طول يخليك تسأل الذي تختلف بألف صالف تلف الشكل لازم تصرف خاطر يصرف الهدف عندك طبق عنك طريقة غريبة في جدة نزيرة مامك قدامك ما تحس نفس بظهرك يعتب عليك يسبك لما كان يدير بالك الأمان يختفي ماكو إشي يطفي النار تعتلك ولازم تصدق ما حد يقدر يجبرك ولا قوانين فاشلة الذي ياخذوها الحمير يحكمونا حقشتو وتأكدتوا عن أصلهم تاريخهم أشعارهم دام انتظم بس ما تقدرون ولا تقولون الذي اكتشفتوا أخيرا الذي راح يكون ميصير ما تقول الذي ما تشوف رجي على طول يخليك تسأل الذي تختلف بألف صارف تألف الشكل لازم تصرف خاطر يصرف الهدف عندك طبق عنك طريقة غريبة فجأة تصير أمامك قدامك ما تحس نفس بظهرك يعتب عليك يشبك لما كان يدير بالك نين ما ردتوا مترونا إلنا الذي ماكو أشي فرقنا مخلينا نستمر وأبدا ما نغير وضعية تعبانة تخلق